قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: دوستар, уақыт 11:10 минут, икенде намаз оқылам. Әлігі минутларда біз енді дәуам етеміз. Тамбырға сәлем.
2: Олмас Латипов.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Сегіз сағат 50 минут, құрметлі радио тыңдаушыларымыз, қазір есту намазы уақыты.